فهذا أمر مهم. الأرضية موجودة، الإرادة السياسية موجودة، النفع المشترك مؤكد، وبالتالي واثقون أن زيارة جلالة الملك للصين ولقائه فخامة الرئيس الصيني والمسؤولين الصينيين ستدفع باتجاه البناء على الأرضية الصلبة لهذه العلاقات وأخذها باتجاه آفاق أوسع من التعاون في مختلف

0: 有丰富的发展经验，相信加强双边合作将为两国带来实实在在的成果。
1: الجميع سياستنا في الثابتة في الأردن هي تعزيز التعاون مع الدول الصديقة تنويعه تطويره إيجاد الربط الحقيقي سواء الربط الجوي أو الربط البري كل هذه أمور تصب في أولويات رؤيتنا الاقتصادية التي ترتكز كما قلت على بناء العلاقات التعاون مع الدول الصديقة والإفادة منها بشكل ينعكس إيجابا على كل الشركاء
2: يمضي الأردن قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي فيما تواصل الصين دفع مسيرة التحديث الصيني من خلال تنمية عالية الجودة كيف يمكن للبلدين تعزيز التنسيق والتعاون في مسيرة التحديث بما يحقق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للطرفين
1: نحن دولة تؤمن ببناء علاقات شراكة قائمة على الاحترام المتبادل على النفع المشترك الصين دولة رئيسة دولة مهمة ذات تجربة اقتصادية غنية ومهمة ونتطلع إلى الإفادة من هذه التجربة وإلى التعاون مع الصين في كل هذه المجالات التي ستسهم في تعزيز العلاقات ولكن أيضا ستحقق نتائج عملانية فيما يتعلق بالفائدة المشتركة من تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري التجاري العلمي الثقافي إلى غير ذلك من المجالات
3: 近日约旦哈希姆王国副首相兼外交大臣萨法迪接受了总台记者的专访在谈到中东局势时萨法迪表示巴勒斯坦问题仍是中东地区的核心问题约旦赞赏中国在这一问题上的明确立场期待与中国加强协调合作推动实现两国方案通过对话和外交手段解决中东地区问题
1: يعني بداية كما قلت المنطقة تواجه تحديات كثيرة تهدد أمنها واستقرارها ومستقبلها وتنميتها الاقتصادية وبالتالي لابد من حل النزاعات ووصولا إلى الأمن والاستقرار الدائمين وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق وفق القانون الدولي ووفق قرارات الشرعية الدولية الأردن دائما يعمل من أجل حل النزاعات عبر الحوار يلتزم بثوابته كما أكد جلالة الملك بشكل راسخ وواضح وفي نفس الوقت ينخرط في كل الجهود التي تستهدف حل النزاعات وفق القانون الدولي وعلى الأسس التي تضمن العدالة بالنسبة لنا أيضا كما أكد جلالة الملك في مقابلته مع وكالة الأنباء الصينية القضية الفلسطينية هي القضية الأساس لابد من التوصل لحل عادل لهذه القضية على الأسس التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في حريته ودولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين ونحن نثمن موقف الصين الواضح في هذا الإطار الصين تدعم حل الدولتين الصين تدعم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبالتالي هذا موقف نحترمه ونعول عليه في أن يكون جزءا من الجهود المبذولة باتجاه التوصل لهذا الحل بالمجمل أعتقد أننا نريد دائما كما قلت الحوار والدبلوماسية سبيلا لحل النزاعات لكن مرجعية هذا الحوار يجب أن تكون القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الدولية الداخلية للدول هذه هي الأطر التي نعمل وفقها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ونتطلع إلى التعاون مع الصين التي لها دور كبير في أن نصل إلى هذا الهدف وهو تحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق الذي يتيح الأمن والاستقرار والذي بالتالي يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التي توفر العيش الكريم والأمن والأمان لكل شعوب المنطقة
3: 在接受总台记者专访时，约旦哈希姆王国副首相兼外交大臣萨法迪表示，要确保所有人都有一个安全的未来，就必须尊重国际法、国际合法性决议以及联合国宪章。作为联合国安理会成员，中国在维护国际和平与安全方面发挥着重要作用。约旦期待与中国以及其他伙伴一道努力，共同维护联合国宪章宗旨和原则。
1: هذه قضية مهمة، أعتقد أن احترام القانون

0: الدولي، احترام ميثاق الأمم المتحدة، احترام قرارات الشرعية الدولية هو أساس لاستقرار النظام العالمي المبني على احترام القانون. وبالتالي الصين لها دور رئيس، هي عضو في مجلس الأمن، لها حضورها ووزنها السياسي والاقتصادي، والأردن له دوره أيضا وتاريخه في احترام القانون الدولي واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل مع جميع الشركاء من أجل أن نضمن مستقبلا آمنا للجميع. وضمان هذا المستقبل الآمن يتطلب أن يكون هنالك احترام للقانون الدولي واحترام لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي نتطلع إلى العمل مع الصين ومع بقية شركائنا من أجل ضمان التزام الجميع، لأن للجميع مصلحة في احترام القانون الدولي، وعندما يسمح بخرق القانون الدولي في مكان ما سيكون من الصعب التصدي لخرقه في مكان آخر. وكنا حذرنا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة بضرورة احترام القانون الدولي، وبين أن خرق القانون الدولي وخرق القانون الدولي الإنساني أمر يسيء إلى كل منظومة العمل الدولية المشتركة، ولا بد من التصدي له بشكل واضح. وكما قلت يجب أن نعمل جميعا من أجل احترام المنظومة الدولية التي توافقنا جميعا عليها في إطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. والأردن سيستمر يعمل من أجل التأكيد على ذلك، وكما قلت للصين دور رئيس في ذلك أيضا، ونأمل أن نعمل جميعا في مجتمعنا الدولي من أجل التزام القانون الدولي وضمان بالتالي الأمن والاستقرار للجميع.
1: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。